سدما أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وخرر أشكر شكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا.

لخير مدمنا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة يلا.

وجه الله تعالى الكريم. صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

أذكار الصباح والمساء جنگا عمل يوم والليلة يا كان مملا عمو يمنغوك أك بوي نلوك بوي يووك جهادك أجينا نجينا نتاي بو ديجي سخ سيق سب يب أمنا أذكار يخان يونتو يموك جيجي والا مام مغاخ جنگا والا نجيس كو أم sawat jo xamni bu goomu dal la yeb xam nga yoonte bi digle na ci ay azkar yo xamni xeyna may kan duko jar ay bu ko jaré bi yi di ñew ñu juñjuko ko lolu moy zikrul muqayyad moy yo xamni yoonte bi wala sun borom ci wom as-sari' moko digle wax ni nañ koy def ci anam sangam wala ci jamono sangam wala ci beureuf sangam